تجدر كهلاو ملاكو جان الحلادي ملاك يفبرم حمي كلو برقو دردوالي تبارا بارا بارا